خدوب بلاهون خود انا معروف طريقي خود انا شو ايش ابرغ رغناش بوجب داغي